مكسيتي هو هو كا ماونغ هي ميسور بروفينسيال كا غازما سايوا ا فرانسيسكو سمبيني برنجيلي واتي كو دانييل تشاب نيمون تلا فامبي سان سينغلتانو يا كونسيل دي ستادو لاني كونغاتا كوميكاكا برنجيلي وما فاندلا يا بوليتيكا مانغاني وكومبيسي كا هو ويكولو يا ناو لومتكويني ايتلو لينواني كوتا كوميكا كاله كا برنجيلي واتيكو مفونليلي واتا فلولامي kale ka varhangeli va huvuyikulu ya nawu mutsutsumeli wa vumbirhi a vutiweke ngopfu ka nhlawulamani wo gamesa ni varhambiwa van'wani va ntikelo wumbirhi wa tolo murhangeli wa tiko Daniel Chap wa tlhamisele leswaku ntirhisano wa Mozambique ni Uniyan Europeya wu fanela ku va ku kongoma ka xiyimo xintshwa hi ndlela leyi ntirhisano u fanela ku va u tlakusa holonsovuti la vuyelo wa titshomba ni vupfunzi lavana va Mozambiki ni va tikonkulu ya Europa. Banku Mundiyali li ta chusa chuma hi mpimo wa 450 milioni ya madolari ku va lo Mozambiki ku landziwa makungu ya ku vhikela